بزوب ما بغم ما كبار ببدوس أغزار ما بهم ماني مخالفة أتاي ديب بوز بيكي شكارة أنا بلا ماني شمبوز بوز ترى دجمن دجمن ديب لوز.

بغم مكبار بفدوس أغزار ما بهم ماني مخالفة أتي في بوس بيجي شكارة أنا بلا ماني جمبوت بوس ترى دجمن دجمن في بوس